والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي